حراي كبرات خطات التمدبنا حجون بدمتاويت فيفن تقاي زيتا زيامت زيما عب معالتنا تناتنا قدم كم ببولكمي تي مغارت تعم زيما بحادة لبيزق اللات ازخو عنان هزبي انكو تركتو تركتاستم لبي نقيازة بليرم تانو اسعبي من كم زهزبي حدا لبي حدا قلبي قويتا بحري قويتا سلطون بحلي ملو زي قدول كمه زيبل كمه زيبل وكم تنع عندي ابرهوان كوتن معر معري زي قير من قدي صوار كلو خنات سفري فسس عقلي ايات سفو متائي ارتراو بلبي مرهوي هزبي هزبي هزبي حدا لبي هاجر محلو هاجر امنوتو امرت زمسكري حيال صنعاتو ازي سلطن هزبي رزين ميزانو حدا لبي بلبيو بريخ فنانو يحلفو زيهب عدو نزاريم قدمو وسد زبله برهاتو دمو ارترا قالو محلوو تقفو كالا قلبو حلوبو نصفو تزترفي كابتي لسلس متعمة زي ما عان كالاتان بحنسا نقادس كبرات تحاتات التمدب